هل أرتاح؟ فهل أرتاح والدمع ذكية يسرق؟ أغني للحياة فللحياة وهبت كل قصائدي، وقصائدي هي كل ما أملك.